0: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa

0: الإقامة بالسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: صلاة جامعة رحمكم الله.

حضر خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس.